0: تيغو نعلي تيغو لما سادي وان حي خوتا مسابه تيغو ذاتي يلي كفو ما نعينا لمن نايمو كهو بلا ساو ملي مروتو
1: Nkana koho motseba o PCFM 92.8, we saw 104.3 megahertz. Jean Amon's Play Me on Pataga Flet, Yoho Sinkwe, Mamedika Fetela Lafa Penla Ditaba, Mogotlof Manage Hotsa Gavasa Horal Shmela Motsolo Monga Dibaluaki Riat Hili.